0: أوائل سول في هاوس روك. شو بدنا نزورنا لما نزور في الريف ولا تروح الرجال بكاين الرجال شو مين اللي متأمون؟
1: Listen,
0: listen, boy.
1: My people, too many mothers cry, too many children run from the desert.
0: No more.